ويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. صدق الله العظيم. سورة الأعراف أتم سپارا 26 نمبر آیات. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا

0: خالي بالكلور وجه سندره هم ورسول سيدا ما يسوي هنش ملبي ولكن أشيء تاريخ سر إيد خو تير شو بالكودا خبر هو تيجي إيد خو يا تير من إيش كي بوتي داي مطلب سو كندي يا بوتي داي عائشة مسج كراي بيا بيو كل بعد انتظار ورتك بي
1: ديپ مينارا قتل سدي سترگو كي خندل
0: او دین لو اب یہی کنا چھ خج دیر من نا وے تاریخ سر ایدی حکی میجو کی زکا چھ تو سے کر کے دیر ٹائم ورسو
1: یا خوان رات لل
0: او یہ چھ تو سے مطلب کلی تو صرف سالور پینزور ز برالوڈ چھ دا خبر دے ہا صحیح دو او خیر ایدی بٹولو تے ملوی جی صحیح دو انتظار کرے ٹھیک چھ
1: نشان
0: نشزوانی آو دین لما خجی دیر مننا بلکل ور وی دسندر